وآله وصحبه وسلم تسليما, وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هدي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة, وابعثه المقام المحمود الذي وعدته, إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله. Tidak henti-hentinya ibunda Nabi kita Muhammad Sayyidatuna Aminah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha melihat berbagai macam keajaiban-keajaiban yang menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad. Ila nihayati tamami hamlih, sampai akhir waktu kehamilan beliau. Falammashtadda biha talqa, ketika datang waktu tersebut, biiz

0: وصلي وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من الآخرات من أنواع الخيرات في هذا المجمع المبارك، هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها نقدمها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوان الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين علماء العاملين الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم خصوصا إلى روح حجي زركسي بن رجان حجة حليمة بنت عبيد، ثم إلى روح عبد الرحمن بن حجي باندي بن حجي بن جنيل بن حجي عمران بن حجي ستي عائشة بن حجي بن مالك بن عمران عبد المجيد بن عبد المجيد بن ترام بن جرير بن محمد سنة الدين الأكبر بن ثم إلى روح محمد رشد بن سليمان حجي رشدين بن سليمان، ثم إلى روح مسكي بن سليمان أرينتي بنتي محمد بن محمد المركز بن أحمد سبيل بنتي رحمة أبو الحسن بن معد، ثم إلى أرواحي من ضاجاهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم، ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا أجدادنا وجداتنا وجميع قرباتنا وجميع أموات المسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار، برحمتك يا عزيز يا غفور ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. ترى سبرة قبل الله منكم.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم.